إذا قضى صبرك إذا قضى صبرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك ولو أشغلك أو عذبك لو أشغلك

فوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك فوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك فوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك فوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك واضحك علي مما على قدري ما يخلص الغير ما يخلص الغيرك أعذرني.

عندما تجولت داخل كنيسة القديسين من طول واسع يغطي كساد ووجه أصبر يشاعر ضحايا لتعويمه في بحر الميت. عند العواطف بالراحة لدي كان دمار صلاب يخلق الحلم ومجهول سواحل بهذا.

0: الصحاب الذي ينقص في الجبل
1: كيف كان هو
0: في ظروف تسأل ذات نفسه كفاعل يفقد
2: تدعوه
0: يفقد تفرغ لم يتدعو بينك حمسة
2: تصور أن يوما
1: يحاول مشكك
0: يتضع بيت
1: في
0: بيت
1: في
0: التي كانت
1: في
0: لم يكن
1: إلى

تعدد السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تخترق السماوات العلايا، لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة، طردنا من البلاد بضمنية، وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي، ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساوٍ، فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي، ميركل، بابا الفاتيكان فرانسيس، المسيح الدجال، المسيح، محمد، بودا، العذراء، الله؟ ألا يعلنونها صراحة أن كل شيء لا يطاق؟ البقاء، النطاق، والرفاق، والملاق في سفر التكوير. الأرض انفجرت بنايات وفسفات وصدورا ملوثة، تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده. لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط، ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمر شفات، واعتذر لأمك عن

كلهم يموتون حرقا إلا أنا. كنت شاهدا على القتلى والمصابين وتغبر الثكالى على المفقودين. كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفوري. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في اقتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. توائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركضت مشمرا ساقاي حافي القدمين أطرق باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت. عادت تصيح بي وشعرها يتموج أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاج. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك. فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي.

أعناقنا حول عمود من الأدب، آه من راحة الليل كسرها حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه، أسمته صديقة طفولتها الخيالي وقال لا تحزن كن شجاعا. التفت الجنيات حولي طول نومتي، أخرج إلى المطار ولن يوقفك أي نازي، فاستدرت شقا في الثقل. يا ذاهبا للعشق قل الذاهبين، كنت نقيا في حبي الأول، وألا تعود حتى انفتاح المهبل. القدوة كامنة من الأزل في خيالك، فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة. كيف يكثر متفقد النفايات على أثر النيازك؟ كيف تنطلق الفصول من الزمالك؟ كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول؟ دوائر الفسفور، هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير، يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات، أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك، تطن في أذني بكوب ألمونيوم، تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع، لا تعرف أبويها، لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك. خاف مصافحتي في بدءة الأمر لأنني عربي، خاف لقاء أبي. البرد يشتد والبناء رخام، قفزا إلى السيارة ودخلنا إلى القبو، الكهرباء في يديه وفي يدي، الخشب عطب كارتداء معطفي. رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته. وقفنا في وسط الطريق المائي بساحل بريتاني، وفسر أن الموج ينكسر إن قدنا للأمام أو عاودنا أدراجنا إلى الخط الملاحي للدول. زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي، صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للنعاس، لكنه فيكم دار، لوح من الفسفور كتب عليه، تتعدد السماوات في رأيك، اتفقنا لكن

بنحب موسى حديد ومش عاوزين رئيس جديد، والست دي أمي، أم الجماهير، فتح العاصفة، ومن لم يرتوي من تجارب الفتح مات عطشا في صحراء العاصفة. يلا باي.

أنا ابن الرهاب. نحن أبناء الرهاب. كلنا شهداء. كلنا مشاريع الشهداء. أعمارنا غروب. أحلامنا دروب. سفر سفر. قال الشاعر الشهادة لا مفر. أجاب الفدائي الثورة ثأر والثأر ثورة. الثأر ثورة والثورة ثأر. اغسلوهم بما جرى من دمائهم فتراب العطاش أولى بمائهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أخ رفيق أقرب من حبل الوريد. فدائي شاعر فدائي. فلنلقي ما تيسر من نبوءاته. هذا لحمنا جسد على البحر الأجاج لذفاف لم تخن أو نخنها. يا ترابا كله تبر وياقوت وعاج. حبنا أقوى من الحب وأغنى. فادفنوا أمواتكم وانتصبوا. فغد لو طار لن يفلت منا. لماذا نذهب إلى الحرب؟ هل لنموت؟ بلى لنعيش. لنقتل لا لنقتل. ومنذ سنين انقضت وأنا أتأمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها. لطالما حيرتني تلك الوصايا. مختصرة سريعة مختزلة فاقدة للبلاغة ولا تشفي غليلنا في البحث عن أسئلة الشهادة. وأنا الآن أسير إلى حتفي راضيا مقتنعا. وجدت أجوبتي.

فقد وجدت أجوبتي، وهل هنالك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد؟ يخرج الله الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. وإنها لمقاومة، وإنه لجهاد، إما نصر وإما استشهاد.

وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه وعرفت الخطف لونه.

أنت التي فتشت عنها في جبال النار، فوجدتها تهوي على الأغلال والأسوار. أنت التي أحببتها، أنت التي كلماتها مغسولة بالنار، في كل مقطع لفظة ترمينها أعصار. ولو استطعت جعلتها لحنا يقول المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار.

البحر تغرق كل حاجة يعني، قسم بالله بدي اطلع من هلدي يعني، نفسي ريحتك ترجع كل روح اخدوها. بلكم ذهبونا ذهبونا، ذهبوا حياتنا، ضحيه النعمه اللي خشلها لاكلها. بدي شجر الزيتون ترجع تخلفني من اول وجديد على ارضي، عشان اعيش حياه ورا حياه وانا بقاوم. لهالدرجة مش معقول قديش فلسطين بتستاهل التحرير. خلاص خلاص ارحمونا من هالحياة الواطية اللي العالم

كان للنور قبر في بلادي وللمكافح قبر، وتفشى الظلام كالدائي لا يوقف طوفانه المدمر فجر. إنني أكتب الحقيقة لكن ثورة الحق في بلادي كفر، قلمي في الحديد ظلمة السجن طريح مكبل لا يصر، نفسي حائم يفتش في الظلمة عن منفذ ولا يستقر. أبدأ وأرفع العيون إلى الباب ولا حامل شعاعا يمر، وإذا ما سمعت دمدمة الريح تدوي قلت العوصف كثر. سوف تجتاح حائط السجن يوما فوراء القضبان يلهث حر، خير أن الأيام تمضي وتمضي وأنا شمعة تذوب وفكر، وأمد الأنفاس مد فريق أين من موجه الشدد المفر. أين شعبي؟ لقد تذكرت أني لي دين في عنقه لي مر. أين أنفاسه تحطم قيدي؟ أين ثاراته؟ أما لي ثأر؟ إن شعبي العملاق في القمقم مثلي وفوقه الليل بحر، ويعاني الذي أعاني وهل يفرح؟ نسر وفي السلاسل نسر، وهو لا بد حاتم قيده الأسود. يوما والنصر يتلوها نصر، فإذا الصرخة الكبيرة تدوي وإذا العالم المقيد حر، البساط الكبير يفرش للظافر قوم افرشيه فاليوم خمر، وغد نحن من صنعنا غدا العالم عمدناه الأيادي الحمر. للملايين يفرحون به العمر فما فيه ظلمة أو قفر، قد جعلنا الإنسان أثمن ما فيه له الأرض والسماء مقر، وجعلناه كالرياح طليقا خده في يديه نور وزهر. غدنا أيها القريب قد أوشك يمشي على الطريق الفجر، نحن لن نترك السلاح، وفي الأرض أسار وآسرون وأسر ساومون على الحياة كما شاءوا، وما للحياة سوق وسعر. وإذا ما صلاهم قلم الحر شعاع يلقيه في الأرض فكر، صرخوا صرخة الغراب على الجيفة واستنكروا وكروا وفروا، ثم صاحوا بالشعب وهو دموع عتقت في كؤوسهم فهي خمر. إن تمثالك المقدس يا شعب حطام بكل أرض يجر، قتلوه فخذ بثأرك يا شعب فللميت المقدس ثأر، غير أن الذي ينادون سدت أذنه الريح والصباح الأغر، وعلى ضوئه تراءى له الوحش وقدامه الضحايا الكثر. أيها الشعب، أيها الميت الحي، بأرض منها القبور تفر. هكذا تصنع النعوش لكي ترقد فيها وأنت يا شعب زهر. خالد العطر مثقل بندى الفجر، ولكن
لا يطرد الجوع عطر. هكذا قدروك ميتا على الأرض، وأيامهم لشمسك قبر. يمضغون السنين من عمرك النظر، ويلقونها وما لك عمر. انظر الصين كيف ثارت على الموت، وفي الصين للملايين نصر. كيف هدت جدران معبدها الرحب، وفيه الأصنام بيذو سفر. صرخات العبيد في أذنيها جمعت، فالعبيد بعث ونشر. ورياح تسوقها مثلما ساقت دهورا، البطاء في الأرض دهر. تربت موعدا له الأمم الأرض، فطارت به الجياد الحمر. دقت الساعة الراهبة، وانشق عن المارد المخدر ستر. أسندته إلى الجدار الأعاصير، فسكران نال منه السكر. وشظايا الكؤوس غائصة فيه، كما غاص في حشى الأرض جذر. نسمات الصباح يا حلم التائه يمشي، والقفر شوك وجم. بللي وجهه وشد خطاه، فطريق الكفاح صعب ووعر. ملأته الأشواك والدم والدمع، ولكنه الممر. أيها الشرق، كان ذلك في الأرض سحابا، يمر ما فيه قطر. تشرب البوم من جداولك الخضر، وتروى وليس ترويك بئر. أورثوك القيود عن صنم مات، فأشقاك في حياتك قبر. هم لصوص التاريخ، كم سرقوا منه شعوبا، مصوا دماها وفروا. وهم المالئون أرض أمانيك ظلاما يظل فيه الفجر. غير أن الحياة أقوى من الموت، ولن يهزم الحياة قبر. هي كالبحر مدها الأمل الهادر، طول السنين واليأس جزر. يكشف الصخر حين يرجع بالموج، ولن ينجي الغريب.

اشتغل في بلد في بلدي في مدير بلدي ما قبلش الوظيفة قال أصله سوري عشان أبوي شامي فلسطين من كل عجل واحد من أضبط إن نكون كل سوا قال أصله سوري ما قبلش عشان أبوي شامي في مدير بالبلدية نابلسي ما قبلش الوظيفة بعدين صار المدير

فتح الإنسان عينيه وقال لا أرى آثار طفلي في الرمال. أين ولى؟ أين يا شمس وهل من لظى عينيك تحميه الظلال؟ أين ولى؟ أين يا ريح وهل حين تدشنين؟

جعش الكفر مست قلبه نسمات من سراب وخيال واهتزاز الجبل السكران في قلبه البركان قد غنى ومال وانتفاض الكوكب النائي رأى قدم الكلب على عنق الغزال وصراخ العبد في النار هوى حاضنا أغلاله السود الثقال وغفى الإنسان إلا شمعة زادها الفجر اشتعالا في اشتعال وعلى أضوائها الحمر مشى ذلك الطفل السماوي الجمال حاملا مكليل زهر يملد مثل غصن على تلك التلال وإذا ما اشتبكت الأضلال بظلال الفجر ألقاه وقال حمل الناس الأماني مثلما حملت عودا من القش النمال أمطري يا هذه السحب فلن تطمسي آثاره فوق الرمال.